0: الراديو الحارة، راديو الحارة.
1: Jazz New Blood Tapes. It's about first albums,

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: عم تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: تسمعوا راديو الحارة؟
7: تسمعوا راديو الحارة؟
8: تسمعوا راديو الحارة؟
7: تسمعوا راديو الحارة؟ وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوقة وجميلة لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

حرام صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

صحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

تموت تتسنوا تتشاف مقلوب على جنبك هتنا مئة زبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجة وشق طعان ساق عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع

عسيف مرديني من مصر برضو، حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب، اعطوني لحظة. ايوة تحية للجميع.

0: دقيقة بيبي كان فليكس بس مش بلارينا بيبي عم دبس بس مش كاسولينا بيبي فلسطين وانا هيك فساطينا بتاخد المايك بدها تولع حريقة
1: تعرف شو اللي بيصير كلي صوتك صفا هو اللي بيصير انا جاهز زي فول الكسير مع بليكوبتر فولي مزنزات اسمع كل شي بسيط بدون ليكزوز يصير كل شي بطيء تسمعش في الغمي انا قرش بسيط عرق شبيه طلق طلق طب طلقيت مين تبا بيسب كل فلق الطيز من يريد ان يتحدى سيد من يريد ان يتفلسف خلي حبيبتك تصير ملي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني اذا بنسى في ناس تعوض لي اذا كنسى في كاس تروقني اذا نرفز إذا

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حدا فلو الجرم ليش كتير

عصبي وفورم معناه دولة بس عنا شرطة ربية هون هيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون في استيطانية هون وقطاع طرق بحاول such a bore what's up ليش such a borders هدول what for ولا كيف تحبرات كترلس fuck more مش هطيب بديب بالباسبورت خد لك fast course take your role metal door door limit like سافر بس الهوم sweet home مش روم بس كله كوم وانا كوم بجمع أفكاري بزازي وبتبس على راسك ملك الليلة دوب الليلة توب هلا نخطف النجمة الخيارة من بنجريون الحل بنحاول

0: شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل. وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، اكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليغو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة أهلا حسن أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو وإن هو بيواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحارة مبارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو إيسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو إيسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول إشي بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في إنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
2: أولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل الحبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق استعمل انا بشكل عام كلمه غبار لتغطيه كل هذه الاحتمالات او هذه الملامس او في الصوت يعني بشكل عام.
1: اوكي. وفي وفي بالقطعه انت بتحكي عن استعمالك للغبار انه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارف إذا كنت تاريخ صح، بس صح. يعني إنه يعني aging أو
2: أي صح.
1: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب، أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب. بس أنت استعمالك للغبار هو إشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرفش بتقدر تحكي برضو شوي أكتر عن هذا الموضوع عن استعمالك يعني.
2: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار أو في هذه الحالة يعني ما أنظر إليه كشيء يضيف إلى تاريخ العمل مثلاً أو يأرخ العمل يعني. بالنسبة لي أنا أعتبره نوع من الملمس أو التكستر يعني باللغة الإنجليزية الملمس. أوكي.

0: في الموسيقى. فالمنطلق اللي أخذته يعني دخلت فيها الموضوع الغبار، إن يعني أتذكر أنا دائما إن إحنا في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى، إن الغبار يعني أو الشوائب مثلا موجودة في أشرطة الكاسات، في السيديات، لما لما فيها نوع من الخدش على السي دي نسمع المشاكل في الاستماع، او مثلا حتى على الراديو، او مثلا ام بي 3، حتى التسجيلات الرقميه القديمه يعني من نهايه التسعينات بدايه الالفينيات فيها ايضا الجوده شويه ناقصه، شويه قليل يعني ضعيفه يعني. فهذه الاشياء كلها بالنسبه لي انا كنت يعني، مع ان احنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلت في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلا أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة لتسجيل الموسيقى، تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني. وكل جهاز له خواصه، بس انا احب اضيف احب ابالغ في هذه الخواص يعني، على اساس نضيف شيء الى الموسيقى او اضيف الى تجربه الاستماع للموسيقى بالاحرى، وفي نفس الوقت اجد انها تاثر على عمليه التاليف، لاني افكر يعني طبعا في عمليه توزيع الموسيقى والتاليف في النوتات او الاصوات مثلا، لكن افكر انا دائما بالملمس ايضا، بالتكستشر، لان التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الاحيان يعني في الخلفيه يعني. فتلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من التنوع في الابعاد في الاصوات المسجله. فمن ناحيه التاليف، من ناحيه الاستماع يعني اجد فيها شويه متعه يعني، قليل المتعه.
1: اوكي. واظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل، وانت شرحت لي انه كمان هذا له علاقه بالصمت، فانت كنت عم بتقول لي انه انت بتركز استعمال الغبار في اوقات الصمت، وطبعا في شغل كتير حوالين الصمت، انه هو مش بالضروره السكون، خلينا نحكي
0: صحيح.
1: ففي اشياء يعني، فممكن كتير اشياء تصير في هاي الاوقات، فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت، وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني، هل بتفكر فيها بطريقة أنه طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود، أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
0: الصمت يعني الصمت، حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى أو السكون فيها أيضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية كلمة silence أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان، أو pause مثلا، وفي يعني أو التوقف يعني الفترة القصيرة يعني، فيها دائما فيها لازلنا إحنا باللغة العربية يعني، هذه من ضمن الأشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبة لي يعني، أنا أحب أفرق أو أحب أنظر الموسيقى بأن في موسيقى مؤداة يعني فيها أداء يعني، كان في حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم استمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني، صنعتها للتسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو، لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو، بيكون شيء مزعج يعني.
1: صح.
0: مستمع. لكن يعني وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله، بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شويه ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل يعني، على اساس انه يزيد يعني يضيف إلى المفارقة في لحظات الصمت يعني، ويضيف والمستمع بإمكانه يفهم بأن هذا الصمت يعني معنى فيه شوية في صوت دخيل يعني خفيف، لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بأن لا هذه الحالة حالة الصمت يعني. فالمستمع بإمكانه أن يملي الفراغات يعني في هذه الحالة يعني. فأحاول ما أضغيب بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الصواب بهذه الشوائب، لكن يعني أعتقد أنها تضيف شيء إلى التسجيل يعني، خاصة لما نستمع إلى هذه الموسيقى بطريقة يعني من خلال الكمبيوتر أو من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال يعني.
1: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت، ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان إلي تذكير إنه في إيش حتى دائما حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني. فأنا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير وأظن صعب إنه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج، بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع أو سطحي لأنه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير، عن كيف تشتغل أنت مع الغبار تقنياً يعني، مثلاً هل هو كله ديجيتال أو إفكتس أو في أشياء يعني بتنتقل لما أنت تعمل ديجيتايزيش يعني كيف تشتغل معه تقنياً؟
0: في عدة طرق لإدخال هذه الغبار أو الشوائب في الموسيقى. في بعض الأحيان

0: That's right.
1: All over the world, we're all Palestinian.
2: تسمعوا راديو الحرب.

0: علاش بعينك هوندستنى العودة مش أدغال بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال فروح العب مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقة زي الدكتور خيري داخل كأني بقرأ مقال عمان إنك كتب له كلمتين مندعم نعم نعم نعم بطرفصك بلبس طول فلسطيني وبيبك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيرصك عكتاف الثقل الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات تمنية زي كيث دايتون
1: يبسين وجيم الشباب بعد بتخبص الطاعية الموسيقية على لوحة مفاتيح بتكبس قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان وصدع
0: وترضع الوان قوس قزح وطلعت بضع كياس ملان زبالة معالجة وراثية مطبع وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي فصل بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبشت وتركيب كلماتك خربشت لسه هلا بلشت لسه قبل شوي كنت واقف بدور على حاجز مفتشت فمن وين جاي اصلا ما بكتبوا اسماء المناطق غلط اصلا جوجل القرطية مجموعة مركزة حصرا لا تحرك ساكنا ولا بتهز خصرا انه جاي تتفصرا بجيك زي الساموراي من زمن ايدو بشيدو البطعن
2: مقاطعة ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع وليش هيك قلب زنخ تدفق تاعك على جملة بتقعد اسبوع

استعجدت بفلاغوتيسا كيزي ساعات مدب بدور عقودات بسوا دم عمر ادمي قمر لكيونا عالكول انداسبنو ناشنات لن يالا راسا چنبلن وغني وقلن اندابتشن زمن قدرو تري مقن عنادك استيس ديس يليت يليت عرشي دس دس دس يليت يليت عرشي دس دس